0: شهد سيك بالبرد بين تيجا وبين
1: أمريكا لو هاد تيجا ولن هوي جزد تيجا أبجرد لمن لئيب مارا أبنا جاني كنو فتبارا أمري دوشت سبيت مطاو فاقو قاتل مولي مجاو
2: I'm not sure.